0: كنا في يا نور عين
1: لا نسيتها
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: Mais je t'en vais pas.
1: Ouais. Ah non, je voulais plus d'aération.
2: Plus d'aération, c'est ça.
0: Alors, tu vas. Mais tu peux chier dessus.
1: Allez, viens. C'est bon.
3: Salma.
0: Vas-y.
3: لا بغيت هاد الحجر قاص عرفتي شنو هو داك الكيلس
0: هذاك اللي كيجي لي كيجري
3: داك لا هذا الكيلس
1: هذا الشكل اللي دار في الشجره
3: واش تبغى تسيتها